0: حكيم
1: فرشتا كان وتيان پاچو بيگردي وستايش هر شايستي تويا اما هيت زانستيك مانيا تنها او دزانين كتو فيرد کردوين براسي تو پروردگاري چي زاناو

0: كافرين
1: كاتش بفرشت كان مانود سجد برن بو آدم سجد ريزو بفرماني خدا وكو روغيك سجدين برد جگا ابلیس نبید کسر پیچی کردو خوی بگور زانی و خوی خستر ریزی کافر کانو.

0: اوانشی بی باور بونو باوریان با آیتکانی ایمنبو اوانن نشتجی دو زخنو بو هتا هتای تیدا دمین نو
1: یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی التي انعمت علیکم و اوفو بعهدی اوفی بعهدکم و ایای فرهبون
0: أي نوي إسرائيل نوي حزرتي يعقوب يا دينازو نعمتي من بكنوا كبسرتان دار رجان دومو بوفاو بأمقبنو فيمان كم جيب زيبكن كإيمانو كردوي تاكو باور كردنا بهمو بيغمبران ببي جاوازي أوسا منيش فيماني خوم بجدهنم كزينشين كردنتان لدنيا داو بهشتي برين لقيامة دا باترسو بيمتان تنها لمن هبيد تا آسودي الرهاتان بيببخشم

0: العالمين
1: أي نوي إسرائيل يا ديناز نعمتكانم بكنا وكرشتوما بسرتان دا بيقمال من قرنجي زورم بيداونو ناز نعمتي زورم بيبخشيون لخوار دنو وخوار دنوا لمعجزي زورا وزور لتار سر كردني چشا كانيان من زيادة رزي ايوام داو بسر همو خلچي دا البتا لسردمي خوان داو اواني كبابن دي آيني خدابون بتايبتي بيغمبرانو بيوتاكان
0: واتق

بيغمان اواني باوريان هنا لا امتي محمد اوانشي بونا جولكا شوين كوتير راستقيني موسان غاوركانيش كشوين كوتير راستقيني عيسان صابئش كشوين كوتير راستقيني داودن اوانا هردستي چان باوري دامزراوي هنا بيت بخداو روجي دوايو كارو كردوي تاكي انجام دابيت جا اوانا پاداشيان لاي پروردگاريانا نترسو بيميان دابيت نغمو پجارش رويان تيدكات.

0: قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون
1: موسى وتي براستي خدا ده فرميت او مانگايكا هشتا رانهن راوا زوي بچاليتو جود بكات او ديري كشتو كاليج ناكات بعيبو يك رنگو هيتس بالايشي تدانيا او ساوتيان استا اتر حوالي راستقينت پيداين ایتر دوای هولو کوشیچی زور بدستیان هنو سریان بری هر چنده خریق بو او کارش نکن.

0: باور بهنن بوي كللان خدا والروان كراو دلين اما تنها باورمان بو هي كبو اي مره وانا كراو باورنا هنين بهمو اواني كدواي تورات هاتوا وكو انجيل وقران لكاتك داك هرو قرانا حق راستي وبراز دانري توراتي اوانشا بيان بلي اي كواتا بوتي بيشتر بيغمبر كاني خواتان دكشت اگر ايوا ايمان دارن بتورات
1: ولقد

باكاتي هريمي كردسان سبيدا اف ام بناوي خواي گورو مهربان صلاولا بسراني برزو خوشويست لا رادوي سبيدا اف ام بفرمون لقل ختمي قرآني پيروس بادنجي قرآن خوين محمد صديق المنشابي جزئي 24

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

أَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ

اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني فجل اللهم بما هو منك على ما هو مني

نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة

ينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما

0: حمد و سپاس و ستایشی به پایان بو تو یا ربی که ایمت به مسلمان خوبان سوان
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد سلام إخواتاً ليبه ماني مولوة وبا مناسبي أزانم كبدوين لسر موضوعي مولودي في غمار صلى الله عليه وسلم هرچند من زور زور زور سوکترم لوی که بسی پیغمبرتم صلی الله علیه و سلم سلام بو توزع معلومات و علمی که همه حضرتم عرفتی ایوی با رجیب کم قرآن بو من باسته که حضرت ابراهیم سلام اخوهی لسر بیه دعای کر بو حاتنی او پیغمبره ربنا وابعث فيهم رسولا منهم حضرت عيسى سلام اخوي لبي مجداني دا بهاتني محمد فاش او ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد صلى الله عليه وسلم او دعويا او دعايا لقال او مجدانيا لطالي في انصوح حفتاويك الزاينية هاته دي ليكم جمعي ماني الرجب آمنيك في وهب فجايك في غمرة صلى الله عليه وسلم نوريك بني وزانيك حاملية با ذاتك مبارك في روز عبد الله كري عبد المطلب كباشي في غمرة صلى الله عليه وسلم أو مجداني في دراء خيزانتي حاملة بلان دواي ماويكي زور كم نزيكي مانيان وفاتك تيويتا فكرية من هبه لسر بارودوخي أو كاتا لدرقي عربة همو عشرتكان همو هوزكان تقدر بون همو عربيك تقدر بون وهمو عربيك زانيوه في تشك بكار بين يتنك دجمني هي هوزي اللي قول هوزي تاباج نبوه بهيز هيرشي بردو تفتر كم هيز همو عشرة ياساو قانوني تايبتي خوي هبو بلان هر همو يان ريز يان قطول ليق عشرة كفي انا لن قريش اوش لبر خاتري اويكا لناو شي مكان و خدمتي بيت اكل شاني باسك عرف شانازي اكربا ديني حضرتي ابراهيم و بلان هیچ پیوندیک راسقینی نبو لگل دین ابراهیم همو اصول دین ابراهیم که اسلامتیه همو بنماکانی نمابو سل عقیده سل عبادته بلان شانازیان با انتماع و پیوندی اکر لگل حضرت ابراهیم حتی نه همو یان بتفرد بود لو عبادة عنك حضرة إبراهيم أمري في أكر هيتشي ما بو تنها بظاهري مسألة حج ما بو حج اشتاعات قرباني قرباني كان بو بس أكرا تنها بظاهري كوبو نويا لما كيفي روزا صالي جاري تنها أو ظاهري ما بو لديانة إبراهيم همو بواركاني تير همو انحرافو لادان بو دجمني عرب هستي بم خلافاتا نكر مملكة حبشة که نزدیکی 2000 سال حکمیان که آخر ملیکان هلاسی بود که هلم سردما نما و امپراتوری تکیان کجایو هستیان بم حالت تر بحری سور پرین و بشتی جول ولاتی یمنیان دا جیشتر کس نیتوانی مقاومه هم که اوی که مقاومه یکر هموی افرادی کم کم بون اوانی جیشه که نظامی دولتی که گوره پاشان لبر اوی که همو عرب طالی جاری رو اکنه مکفی فیروز پیستی او جیار دیج نمینه کنیسه که گوری دروس کرد پاره که زوری که صرف کرد امکانیات که زوری که صرف کرد و سرنجی عرب را کشه ایتر لوی حاجه که یانسن یکو من انسانی فطره انسانی آزاد و رقی لداجیر کره رقی لبیرو باوری داجیر کریشه تماشای که میجوی کرد که هزاران سال دودو دولتی بهیز في زنطو ساسانيتان هزاران سال ايان كشا بريكا لسر خاشي كردستان اما هات يرشي بو او بر بخاشي ايما هات اوشتا هست يتر ازاتر لو بخاشي ايما سيطرب و اسول لبيتا قورترين دليلش بوقتا كم كرد دي مديني امي ورقر مديني امي ورقر سنك هر بكان داجير كربو ام حالة تجل عرب الرجاء ديني داجر كري ورنق النصرانية فيه وإلي هاد إنساني في خوين قرم دائما مشاكل إلا خوين قرم ويت خوي تربك كنيسة كابشتو دل رئيوه دل رئي بينران وبيسران لانا بيسايي كلنا وكنيسة وثبين يتدنيا روناك بو قشتان توننا وكنيسة أو شتيان بيني بأبرهي عنوت قاشاي حبشه زورت وربو برياري دا كعبي عربه كان بروخينه لاشتري كي زوري كوكر دا واسفاي كي غورا شيلي شان لغلابو ملي نابر واوي يتت ستيره وعشره وامانه فلو الرجال هم الرانت دونك اباده ابن خبر جيش تشاروشي مكه خلقه همین حالاتن با او شاخو شوانه جماره ای که کم نبه پنهان برده بید ریسپی اوکاته ریسپی قرائش باتیری پیغمبر بو صلی الله علیه وسلم که عبد المطلبی کری هاشم بو لوسی سروتایی که دیانتی اسلامی حضرت ابراهیم که اما بیلو پیاوا کوتی با اما لشکریش من نبی اما خانه خواه این للبیت رب یحمیه ام شوینه خاونی هی که خواه خواه دفاع ایلیت اما تستن لگل اوی کسی اصطو او ندکی تیابو لو شوینه لو کسانی که لگل یابون بو کسی خوی بو كذلك في غمر بو صلى الله عليه وسلم يدخي وفاتي كذبو لما يهشتابو حديثك لقرآن باسية كاسة سورة سيلة سامناسبي أولي باسية كين كذبا مختصري أمس فايا نزيق بو مفاوضة لقلع سفاين بو كرهاتو أو معلمة دينية بروكين طبيعي مكة ياخذ كعب الفيروز يتمشينا كخواي قبريك يا فرسرة أو برديك حزرتي آدمي لسرب لبهشتا كدركرا خوي بردك الجيري ألا يا جرسايوة لو يا هسي بتوبكر لو يا استغفارك لو يا نيجي كرسل ديبر بخواي قورا واتبكي وسرين شوينا لكوري أرضا يتمشينا كإنسان سجديك يا بدو بخواي قبره بناي سردوائي وحضرتي الشيخ حضرتي إدريس هر لو يعني أخوان فرسوا لطوفان نوحا امانه هموی نمان نغروبون امشوانانا بود چن هزار ساله تخوی گوره حضرت ابراهیم ناد عليه السلام لكردستان والروي او شوني دوزيو با اراده اخواي قوله با توجيه اخواي قوله لقل اسماعيل كريا دروسيان كردوا دواي فتريت ديسان عقيدة فسيت كواكو باسمان كربوتو بس بفرستي هم مجاريك فانحرافك عقيدة دروسة به اخواي قوله في غمالي كتلا نيري كان فاي نزيد ولا لمكة خواي قبرة تيرك ناد فعلا أبابيل هات شولة فيها كبوابلين شولة فش أو الدغرام ليز غرام شتي هلدر وقم بالله بو هلنا جيرو أو شوازي دفاع إخوائي قبره بو بيت ترميهم بحجارة من سجيل أو كلو قلاة هلي أداء أو تيرا أبو بس يزابك أبو بس سجيل كتر أو طاي أسوتان بسيلة وبحشترة وبزلامة إبادي كردن تشويه كردن أبتلف روزر روشنوا بشي في كميان جيشنوا يمن ويسكي خواه أبو سبحانه وتعالى كأبرها نكو جلجا نبار روش إلى روشان داستاني كيف ودروسكن بلن واقع لوان بو وآزاب وايكر وايكر بو زليليا بو مشوهيا جيشت وناو معلوم علي خوي جيشت وناو عرب كان يمن بو وضع تسيسة دينيا لقال أوسن كسيك خواي قورا ميكوشتن ويبي جارنا وكأيما توشي بيشاري جيش نبوين بيشاري سولك بوين سولك آوالي يتبين آوى خواي قورا الزليلي كدن دوايا واللي يمني شانا مان درسيكي قورا يبو إيما كبزانين أو ولاتا أو كعبية كان في روزا لأي خواي قورا لو ظروفا فاش فنجادا نروج لروجي دو شمال لقل فجرة صالي في انصو حتى يك سرداري بشرية لدى يقبو صلى الله عليه وسلم ما مستاي بشرية لدى يقبو قولتين الروداولة بشرية الرويدة كولادة محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم تفاصيلي لدى يقبوني وما نهمو لكتب أخرنوت أنا بلان شيء شي غريب رويدا شي تسر من الرويدا يعني أقوتنا صحيح كان الذي نوي خوشي كسرى هلو بربيانا لريو كوشتكي انزار ابو بوي دوهم بحيريت لعراق المنطقة السماوية في الان بحيري ساوا لو بربيانا بحيرتا وكبلين دربني خانو دوكان وايا قتلي ايتي انا ما اما دوائي زانيا كبيض ضبط لو بروارايا روداوي سيهم إرهاصي سيهم بلين أجري فارسكان هزار دانا صالا نكو جاوتوا أو بلبيان نكو جاوة حوليا ندا دايد سنين دانا جسا لبر شرافتي تدايبون في غمة الله دجمناني إما رقيا للرقم سيان ضيع الله نشوما هتشومني أو رقم براكا لبروي سينصو حفتا ويك ولادتي في غمرة كينجو حوسو يقفات السيانظر بوي الرقيان للسيانظر هاقا داربا السيانظر رقيان يك أخوة داينو كورة مكاني هاقا لوان مبارك تبني بلوان كم ترنيا پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم هیچ کسی نیتوانی و هیچ کسی نتوانی تا روز قیامت لوصف حق خوی باشی همو زانایک دستوستان برانبر ذاتی فاتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم اویسا ایزیستن اویسا بوتان باسکری و اویسا انو سری تنها بریتیه لوصف آتواری صفاتی اما ذاتی خوی ایشی ایمانی نتوانی بوتی چون که پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم لمقام نبوت آیا نبوت یعنی مراسل خوای گوره پیوندی اتا لگل خالقی ارض و آسمانا که ای ملوثی ایدی جگلوش مقام رساله هیا جگلوش مقام خاتم الانبیاء والمرسلین هیا اما همی اسرارا لسوانا ایمانی قیبرین برزا هم ذاتا صلى الله عليه وسلم خواهي قولا هم دشتی طيبتی داوتی ایم فرق مان پیه کردوا اما اوی که ایم فرق مان پیه نکردوا بحثتا خواهي پیغمبر خواه عليه الصلاة والسلام كونیتا لعرفان لعلم لحکمت بلام اوی که در سوی بساو انسان بینی هست کان پیه کرد ایمش اول نقلا کرد اما خودي خوي عليه الصلاة والسلام او هيك لنا زمن ضمن علي دو ملائكة تاسون دلي مبارك كان هنا وتدري بآوي كي تايبة كيانا بواس توتو شويني خوي هاي اما لما شون تي ادري امرو لعالما بعضي فاز دلي درينن جهاز بدلي وانسين وعمليات يكنو لدري شو جهازي كيني جار بجار شحني او بعد كيبكاتو هو غريبني لا ما نوش او يصير غريب بك فخواي جورا وعمليات قال ري ملائكه هو ذريك ذريك لا هوا ونفس لو ذات فاكان من ذريك نبا لحظه للجيانيا شين هوا ونفس او انا هبل من علي وكوزاو نتو يذكرك يا غمالي خلاص ارمي من البوم شاییک او همو خالد روی منی که قلی آن باشم فرمودیم استاد دیواره که چو منتون لیا خون لیکم خیلی جور نیه شاییک از دیدی حد مناری و خوای جور رعایتی کدوم پاراستیسی لبر ذاتی خوی خوای جور هندی خلاصی دعوتی ل دنیا و هندی خلاصی دعوتی ل آخرتا ولبرزاتي او هندي خلاصي داو با اومتكي لدنيا وهندي خلاصي داو با اومتكي لآخرتك لو صفاتان او لو اكرامياتان اخوائي قول ربو الزاتي في غمط السلم لدنيا دا كافرمي وإنك لعلى خلق عظيم جنجيني اخلاقي برز وكمالاتي اخلاق هر هموي ولا في غمط وسلم مكرومه كثير داو في كهمو في غمريك بو قومي في ناردوا بو كاتي في دياري كراي ناردوا فلان في غمري خواه صلى الله عليه وسلم خواهي قولة أفرمي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا أي خلقنا أي بشرية من يزال إخوان بو هر هم مكان بو هم قومك وعتا لشينا هم كري أزبريتوا ولكاتي ساهة رجي قيامتك آخر تيام إخوان جوريك أما نزيليا خواهي قولا نيداو بهيك في غمره ديانتي عالمي يقداني إسلامتي دارتي بفي غمر صلى الله عليه وسلم عالمي فارده جال القرآن وإسلام هر وها ایمه چی لوسیه گین کفی غمری خواه فرمی انا سید ولدی آدم ولا فخ چی اتوانی لمسی بگا خواهی گورت تو دویتی با سرداری همو نوی آدمی زد هدی چی صفاتی تیا هدی خب بگا بو پایا صفات ثاني عليه الصلاة والسلام ناجمة به أو مكرماتاني ناجمة به صفات أخروي داوتي صفات سري داوتي كخوي قولا لآسمانا بيبشي نكر وبيصلاوات هم ملائكة بيصلاواتي لجاة غمرا بنيري عليه الصلاة والسلام ولا أرزشا إيمان ناران وجن این سوژینی ایمان نه. فاکش که نبینی لکونه که ذکر محمدی که نکری صلی الله علیه. لو خلاص آن اخوه جوره به آیت جفر می و رفعنا لك ذکرت. جولفه جنیه و نیرن بود که همه فاصلم او هیچ خمبر مبن. پینا گاوستانه برای کانم. كل روسا انت افتاق واريب ومان اي عزيزي مان ايا مان كمخلوقك جمادة كونك وكو في غمار صلى الله عليه وسلم كلهم ملائكة فكان شريستلو الرزاكرة شون زرر روايكي ايضا بس زرر ادا دا ايما ايما الشعور مان برينا ربي خوای جورا خوی ذاتی خوای جورا صلوات نیره با پیغمبر صلی الله علیه و سلم ان الله و ملائکته یصلون علی النبی ملاحظه کی بقوت شیلرا اما نسوان صلوات نیره با پیغمبر لأن تفسي الصحابة كانوا كان يا رسول الله سلام من زاني سون سلام اليقين بلان صلاة سون دي فرموي بلين اللهم صل على محمد يغني زان خواك الوكيل لما كسلاوة دنيرين ألين خواك جان أطارين ولجاتي كو شون كتو في غمر ناسي إما حقي خوي ما زاني بدينه تو أخين بوكيل تو رحمته برسات برزينا بسريات مكتو اي ناسي تحقيق ويأديك اوي ورفعنا لك ذكرك اقر تنهافر اذا كان بجيديني وتسبيحات وشيش النبي كل الشهور روز يكان نوجار شاعت مانيني نوجار شاعت مانيني اما رفع ذكري في غمرة صلى الله عليه وسلم كهمون يشتري هجنبي نوجار لشورج يتنالي أوبا لهزاران لصدان هزار مزلوتا لجهانا روجانا كين جار ناوي أوبري أوي ورفعنا لك ذكرة لإحصائية كوارسو بيت هزار مزلوت بس لبنغلاديش ولاد نية لعالم مزلوتي كينبي شو روز ناري محمد ابريل لناو جرقي اولا كاني كباوريا بديني امجنية امي ورفعنا لك ذكرك با ايمان ايمان التواو نادي اجر باور ربو نبي يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله كواتب إيمان رفيع محمد صلى الله عليه وسلم انزاو هنا فبازني إيمان أواني سر فقرات ثاني سر هم يتواب إيمان بخواي جورو بصفاتي وبأسماء وبأفعال إيمان ببهشتو إيمان بجها هم يتياه بإيمان بمحمد نبي مسلمان نيس يسر ورفعنا لك ذكرك بزانتون في أجل ده آخرتی شا تخوای جور دردی شفاعتی آدات نیجابه فی غمرانی کرد که فرمی ایش فاعت سفع شیط ای محمد بو عفو من رازین حوضی داوتی ده صحیح مسلمه فی غمر فوع فرمیه وانا اول من ينشق عنه القبر من يتمتسم كخواي قولا لقبر جرمهين لقيامته بوش لبليونها بليونها بشر بوش محمد المصطفى يتمتس الزين واتريته واول من يجيز الصراط صلى الله عليه وسلم ويتمتسم كفردي صراط اطرمه واول من يقرع ابواب الجنة ويتمتسم كلقاتي بها شدم وأول من يدخل الجنة ويتمتسم أسم بها شدم لبر خاتري أيش للدنيا ولقيامتها خلاصي أمتها في سراوة لأمتها فيها أول نيتي في فاق بيني بو إيشي في باسو دوائي بوي نتري أو إيشي بشافة بو يحتابه اوی نیتی که خراب لدل یابی و نی تات بساته بو احتابه تمامیه لأومت کانی ترا و اوی ساته اکتا بساته بو احتاب نیه بلکو بدجار و بزار و فجار و وطاح و فجار بو نفره امامیه لدین کانی ترا بین نیجف و نیجفی بناحه کردو بشتی کبیره نبیه حضرت دانی باکو دای کبیره اگه دار من اون یه جوشید نایی کرده تو آده داردی چی گناه های بسرت کبیره نبی بین نیجه کو نیجه اثره تو بین نیجه جمعه و نیجه جمعه گناه کان اثره تو مجالی که سره و بین رمضان و رمضان لو صالاتی گناه کدو اثره تو اما نیل او متقانی تره لهموش وینه که اتوانی خواهی گوره بپرسی تنها نابی تنها لنوم الزوتا او تخصيص نكرا الا بلواء عبادة اخوابكي لهمو فارس الزيير لكري ارضا اتواني في ونجيسي لقال خواي قورا وجوعي لك لي الارض مسجدا وطهورا اما ني الذين قالوا كرا ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه خواي قورا خلاتي في تريدا وبتي غمر بأمتي في غمر صلى الله عليه وسلم لغير خاتي في غمر فالترداري بحالات الدنيا يعني نية النبوة بيتي إن شاء الله أخوة ليدخل الزبي وقناح بوحساب ناكري وحالتي بيرسونوا فاشتك بيرسوته وفرزيته بيرسوته وخواه قولي إن شاء الله اللي ناكري واشتك كبلوليك فنو بالتهديد بمعنى بالضغط جناح كثير كان كن بعض جناح أوانا إن شاء الله بجناح حسبنا فيه إن الله تجاوز وتخلني عافي دانا وبو أمسي حالته كتائبة بأمتي في رمضان صلى الله عليه وسلم الخطأ والنسيان وما استكره عليه وسندين خلاتي لقيامتي شاي يكم أمتك الزنوء أتيت وأمتي في غمرة صلى الله عليه وسلم يكم أمتي شافر دي صراط أفريت وأمتي في غمرة صلى الله عليه وسلم يكم كومل فأتنى بهز لأمتي في غمرة صلى الله عليه وسلم تابر ريزان جدا لم همو الكبات مانكر خواي قورة برزي كذو بلاي خوي بهشتي بسانا دفتو قوي لقلاتك أقل لقل موسى كثيرا كليم الله لسر زوي أمر ريده صلى الله عليه وسلم في غمة صلى الله عليه وسلم بوحة وصدقية عثمان به هو همو كون بخيرات نبكا همو ملائكة في أكوانا كان بخيرات نبكا شريز يا كاما ندرى وبهيج في غمرك بهيج مبتلك فبطاقة ولي مقرن أو تحياتك الرويدة بيني في غمر بين ذاتي خواي قورة قل أن يجعي لي اما نفسي روزا اما نفسي روزا لهمون زكاة يادي يخيطه دواي او مقابلة دواي شرف منزي بو مقابلة بو ديدارة يتوى عليه الصلاة والسلام بوستر أرز بردوام بيلا سر في الشواية في خوي بردوام بيلا سر واجبات في خوي أو فلو فايو أو مقام برزا منعيناك على ويتا نعليتي بترساتي كاتو ودس في خوي أو مقام برزا منعيناك على ويتا كيب مرة بدوسي كراكتي خوي بدريتوا بعض المفاهيم كوت هي لا إيما ما زلم لشيوب من هاتوا في الشوامع صلى الله عليه وسلم حضرت عائشة جرت والله هم كارينا ومالي يرمسي أدين لا مكارو باركينا ومالا لا إيما بعض الكسبي زينات قاتبة تدق هذا النكيس أما فهمت إسلامين أبراكان كشتي أطويل بازار نیزش تو کس بوی حال گرفت؟ اما جنما اما خوازن قوت سطریتی جایتی به سر شانی مبارکه حنایت مال سخی عالم صلی الله علیه و سلم بوی واجبی امانت سه بلهم بواره تاج رجیت رحیم ترین باوق بو رحیم ترین باوق بو بو اولای علیه الصلاة و السلام رحيم كريم مرد بو خيزاني رحيم كريم سركرجة بو ملتكي رحيم كريم حاكم بو آزا كريم قائد بو عليه الصلاة سركردي همو كيش واكانا ما مرتاي همو ما مرتاكانا الله الله عليه بمنا وعبر رجال كان هول بدين أما آثواري صفات وروشي في غمارة صلى الله عليه وسلم أما ناوي ظلي نازاني صن خواهي دوراء فرمي إنك بأعيننا تول ناو شاري الرحمة إيمان إما بمنوتو شون وصفت إيمان كتائي نم بدو فرمودي في غمارة صلى الله عليه وسلم يعني أفرمين من مات وترك مالا فلورثته ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي بابتنا شرحت يعني فلا أوكفيك وفادك ثروت وسامان وملك وأمسى نبذيئه يلي أو بو ورثكيك أو يقرز بذيئه يلي أو يمنالي ورز بذيئه يلي من مسؤول بو مني بينا صلى الله عليه وسلم شو سكر دي أميك بدوا تو أو خوايا لسكتية بيكا لسي دولتيكا لسي ميزيكا قائد يواي وتوا شو سكر دي مسؤول بو لبخيوك الدني منالي من لسكي شو حكمك مسؤول ولا لا جيرانوي قرضي قرضات فهو أفرمي يعني بيت جمهورية سيئة أو هادي أبي أويس تدواي أو يسو على دولة سيئة دولة في إسلامية ومحمدية أبي أم قانونانة تنفيسة هروها أفرمي صلى الله عليه وسلم ضياع ليلة يعني مناض تفرمديك ترى أفرمين ما يصيب المسلم من شوكة فما دونها إلا وجدت ألمها في قلبي هرج مسلماني باسي نخوشي جسمو نخوشي درونو آزار وأشتنجو أمانا ناكا ألي درك يكون درك يكم ترك آزارك يتدلي تو وهمان آزار يتدلي منه صلى الله عليه وسلم زمان مستا ملا کریم هم پرسی یا قربان پیغمبر خواه سوائی فرموه اما با کاتی خواهی تیسی نقصه تا قیامتا تا قیامتا براتانی مثل که صلاواتی بو امیرین ملائکتك بوي نقلتا على يا رسول الله فلان كري فلان لسليمانية وسلام اليك بالله ما قلت سي جمعة بيوكو إستاد بجي مبارك سجي ليك اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا اللهم صل عليه صلاة تكون لك رضاء وله جزاء ولحقه أداء اللهم صل عليه صلاة بما أنت أهله اللهم صل عليه صلاة بما هو أهله صلاة وسلاما دائمين متلازمين حتى ترث الأرض ومن عليها صل اللهم عليه صل اللهم عليه وعلى آله وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى صحابته وأتباعه وأتباع أتباعه بإحسان إلى يوم الدين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
0: كاتجمير حوت با كاتي هريمي كردستان سبيدا اف ام بناوی خوای بخشنده مهربان بی سرانی برزی سپیدا اف ام لهرچو هن صلاوی خوای گورتان لبید بانیتان باش خوشحال بوین که لدست پیکی روژ چینو دا با یوی برزو خوشویز شاد بوینوا هیوادارین سرجم برگو بابتو برنامکانیم رومان جگه سود و رزامندی همولایگ بید سپیدا اف ام

أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أن محمداً عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمد

0: من تحتي
1: ابن ماجه روايتي كردوا
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم
1: إمامي ترمذي روايتي كردوا
0: بسم الله.

لأبو هريرة ودجرنا وكبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي خواه قورا نودونو ناوي هيا صد يقدانكم هركز جماردني چوتا بهشتوا.

0: اصلي هولندية لوركي هولندية مانجاكي هولندية اوشي هدوشي هولندية شيريكي سروشتي وخاوه
1: هولندية حاجي هولندية امشيره هولندية
2: ده دانيه كان بلي بي بما مالوه بيشان ما هولندية هولندية
3: ايه وش بيرتان بيت شيريكي سروشتي وخاوهن شيري يورويا
4: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

0: امریکان په معنا به د خپل عمل سشمری هولیر بشی شری برکوتو زوتین کرچین له هولیر کبا شته زوتین پروژه له هولیر زوتین عمارت له اربیل نیو اکراوت
1: مهر كريتين يعني رسالة يجيبو شوية رسالة يجيبو قرك منال لما مكتب وأم مكتب منال الدسكة بقريان كان نقلك يلا من الله هورك من نارم إيه تونا تاري لو شوية بريت
2: والله مخان فانا كش هذا مش هذا من البر وسطاوة أجلس يا شوار الأبا بيس تلفونك هار بيس تلفونك
3: دو دلها الله أبي بمني أبي لما نبو شو كان نادر يا بتو دلني يا بال لبيش يا موا دسيت يا تكراوة
2: هر لمسه ما غازم شو در ماري غازتو قريب نادري نمونه مكان سبيكه مالك رفيقم دوي اما سيم خاني بغازتو قريب نادري
3: كلام رقم لسري مانغا هيا كم شغم ياوي تي بيم باور ركي اي ساش خلق وازن خانوم بكرا ولو مقابله يو ككراوم اي ساج وازن خانوم بكرا وا سيون بخوا حتى ام دقيقه كريشم حتى ام دقيقه
0: اولیر جا و اربیل جا اولیری خلق کم درآمد و فقیر و جارکه که آیانی کاربانی و گرشی منطقه و تیره و کومال گرشتر اربیل جنی فرعونکان و کشم مدلکان و عربکان و سرمادارکان که بایان درست کرده

0: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
1: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بويلنا هميانا بس برنجي محمود
0: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: كاتجمير دوانزا باكاتي هريمي كردستان سبيدا اف ام

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين برزان سلام إخواتاً ليبي لم درسا تشكى بخين سر هندي نرخو ديدو بوچوني إسلامي سبارت بإنسان سبارت بجيان به بزنین اما همو انسانی گا گریتا و همو برسی گا گریتا و همو کم اندامی گا گریتا و همو غریبی گا گریتا و همو نخوشی گا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت.

0: نیشه دنیا
1: لگل نوینران گرفتو کشکانی هاولاتیان لگل نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموا لبلندگوی رادوی سپی دی اف ام یک شمان کشمیر سی و پانزه خلک ام برنامه تان پیش کشدکید بناوی خوای گور مهربان سلاوتان لبی بسرانی برز خوشو زم کاتتان باش خومن به خوشحال زانی لال خچینو برنامه لګل نران د رادیو سپید اف ام به خدمت تنگشتینه و بو قصه کردن لسر پرسو بابت گرمکانی روش بو امرو پرسک من بو دیاری کردون پرسکی گرم کاویش قیرانی سوتمنی لهریم بنزین به تایبتی که هرچن نوتیج نرخی زور برزو گرانه که لچاود پاری سالا دو هنده زیاتر گرانه نرخه که زیاتر باز لقیرانی سوتمنی بنزین اکین به تایبتی که لهریم نرخه که زور برز با توا لهزار و پینسا با دوزار و پینسا تا سی هزار روشو لیتر یک براود با پاریزگکان دیگه عراق سی چوار هنده برستره بابزانین ام قیرانی سوتمنی لهریم که چهار سر دبید او لیجنهی که پیک اندره او لیجنهی تایبت با چهار سر کردن و تاوتوی کردنی قیرانی سوتمنی لهریم یا خود نردنی بنزین با هریم بزانین به کیوه گیشتوه با قصه کردن لسرم بابتاو چند پرسیکی دیکش زور بر رئیس دکتور عمر محمد پیانجوینی اندامی پارلمانی عراق لفراکسیون یا گرتو بخوشحاله و لناو ستودیو لگل معنی با چند پرسیکو چند بابتی که دیکه پرسیاری لیده که اینو ولا مکانیش وردگرینو انشالله دکتور بخیر می
2: سلام و رس
1: دکتور بزنین قیران سوتمانی لحرم که ام چند هفته رابردو یا خود بلین مانگی دو مانگی که رویده و لحرم زور بر رجه که زور برز با تو نرخه که براورد به پارزگاکانی دیگه عراق چند هنده برستر بوا لکات اگده دوخی اگر بلین دوخی نوچکه گرژی و آلوزکان هیور بوا تو شرکان لبن ایران و امریکا و اسرائیل و کنده و نوچکه هیور بوا تو هیچ قیران اگلو جوره نما و بلان بزاد لحرمی کردوزان قیرانی سوتمنی تا دی خرابتره بیاد بزاین اما برو چوی آر را چار سدیم
2: بنا اخوای بخشنده مهربان سپاس و صلاح با ایوی برز و خوشویست طبعا کام نرخه برزه و بو با گشتی همو پرلمانتاران ایما بطایبتی او دا پرلمانتارا براسی کرد مانا ایک اگلا ایشا گرنگا کان مان لوی یعنی اکسا سردانی وزارتی نوت مان کرد لگل وزیری نو لگل بریکار اینجا برای برزم دکتر غالب بناوی هر دا پرلمانتارا کوا داوای کت که لجنه کی تحقیقی دروز بی او خوی اندامی لجنه نوت و غازا او دوای او بر دوای او نوسراوه لجنه نو تو غاز لجنه یک دروز بو ایتر لو کاتو لگل سر بر سرو کی انجمنی نیونران یما سردان یک مارکر او سیفراکسونا من بینی شته کی بخستاو و تم جنابی سرو کی انجمن تو سه مانگ لمو پیش کاته که وزیری نوت مان بانک با پرلمان برای دکتر مسنا باس یا وکر کاری جک زور برز با تو ول هریم تو خطابی کی گرنگ پیاود و دنیای ول کردستان زیکی 2 میلیون زیادتر ل 2 میلیون خلق بینی و تا ابی امکی شیعه شهر سر بیو دعوی ل وزیر نوت کرد زو ولام با تو بلام ام خطاب گرنگی برای دوری نبو نو گاز و بنزین و نوت برز او بو و تی اما جدی ل سری پیش ما سامان سروشتی کانی هریم بانکره و بالفعل بانکره یعنی لرئیس روکی انجمنی میونره حتی چون بلای عدنان فیحانش که جگریه کم و زورترین پرلمانتاریان هیا و با گشتی لگل تواوی پرلمانتاره کانه لگل سروکی لیجنه که عامر عبدالجبار لگل او اندام لیجنانی که اندامی لیجنه تحقق کن که بوده کوردینوه لما اما بک پیکن راوه لگل همو امانا ایسا اراده یک لبغا دروز بوا اراده یک لبغا دروز بوا که بی ام کشش چهار سر بکره پلمان تارکان پیازانی و سروکی پلمان جگرکانی لیجنکا وزیری نوت بریکارکی سامان سروشتیکان بانکرا بداخل سامان سروشتیکان که هات نبغا طبعا دکتور احمد مفتیه که لپشکیه که تیه وکیل وزیری سامان سروشتیکانا دکتور غزالو کسی کی کش بو باسیان لکومل داتا کرد که ایم داوای ما کدو حفتا زیادتر بیاد لو بر ریک دیاری کرد و ایم داوای 115,000 برمیل ما کرد و امضا کو کرد و تو 140 ما کرد و نزیکی 100 پارلمانتار امضای کرد و ام قسانه ان کرد داوان اکل کزیاب کرد و داوای اوان اکل کتیه چوی ام برمیلا که لحر کردوسان برندید 16 دولار ایسا در کهو که چوار دولاریش ناکه چکوه لخورمالا وید
1: او کچوار
2: زوری نیه اینجا که دواش او زیاد کردنیا کرد یکی لپرلمان تارکان علی شداد که لطیاری حکمه خوی لیجنه نو تو غازه و تی براسی متمانه نیه دکتور غازه متمانه نیه لبینی هریم بو چکه در رابردوه را بردو او هم نوتی لهریم هيا 4000 برمیل که خویان باسیان کړیا 4000 هم ویلای خویان بو بغاش یعنی مصالک وشتیکا د پرمانی حوت او صالک ومانی که تقریبا امریکا وتنا تازه کرا او نوت پیش کرا بسومو نو پیش خویان درهم یعنی انا او خویان فروش بتنکر همو بس خویان بو که شي بنزین هر ګرام کواتم معنی و خطاکه حالا که شکسته کله چویا لا حكومتي هريمه بازرغاني بيواك دياره يعني تو ام نوتاب ونا برهم يعني مثلا روشيا قالين 2 مليون لتر بنزين برهم يا بومان دوين الدكتور غزال للجنه كيود مليون كوبيانس هيك كامل مليون كوصا من جمله بريس كا كمال سر وزير
1: سامس
2: مشتكابو علي ام 50000 برميل روشانه 2 مليون لتر لي برهم دي ام ام ام داتا غلط انا ام داتا يعني حتى بشي ويك باس يعني كل قزاره بالنسري بلوانيا توناتواني بمجمعنا انا بكو مالقصا يعني اشتا كان ود بيجري لا برو استا الى ديك بهيسه يا وكنت مسروكي برلمان وجيغلا كاني وسروي لجنكا وسروكي لجنكا وام يا مش براسي وازما نهنا بردوام خريك بين بردوام ساكن بردوام روش رونك نوان بوي بوي ام مسري بنزين ونوت اوس وتبني بيت اشتكي اتحادي لهريم درجه لچني امانه بيته درو چكه براسي دركو امانه وردور ده مشته كان كان ببازرگاني وخميان يعني تو بير بچاي خو تو ببيني له وليرا لتر يك بنزين نورمال بكاته 1825 دينار
1: نزيك 2000
2: بكاته 2600 برجور يعني تو اما ببين انجا لهمي خرابتر دوای مانګ له ازمکا حکومت کوبونه ویتر بریالیا نورمال 750 نه پر سوپلا بریال کی خوان بوناخ جبهجه نکړه تو لمت اگیت قناعت ک اذا دیک له پشتي هم امانه فرضی اکاب یم پالاو ګان اواب کن بازرګانی کن چاوچنو شپ کن بسر خراب کو یعنی تو وی وجدان نزول ام خلک ببینی پلا خاوري تاکسی ببینی دناو تاکسی کا بګری بل نازان چون بشي گرياني بيت امانا وجدان يعني براسي
1: دكتور
2: لرياب بس مي خاله
1: بله
2: اما ام جهود زوره هي ام حفته محافظات برلمان كان طبعا حفتيك لبغا حفته لمحافظات
1: مش هاتم اما ببرزم زياتر انجامي ام ليش
2: هاتو ليش نكت شي اكا بيري كالبغا ودور لمو فيش ليش نكا بلن فيش شما ام داوایی که سروک عامر عبدالجبار داوایی لا سامان سروشتی که کد پیش نیاره که تان با چهار سر بنوسین آراسته ما کرد داوایی لوزارتی بغا کرد اوانش بنوسین ام دو نوسینه یت که بناوی حفته داتو اکره توصیات یعنی چی با باش زان را اوی بینی من هلمو اندامکان هل لگل اوایا که ام نوته لحالیم متمانه نیه
1: جان
2: ازونی را بردو هيا پیشینه هيا باشتر وای پیشکش به بغا بکری اتر بغا خو همو دابین کردنی نو تو
1: بنزین
2: گاز اگریت استوی خو امر رای گیان تو بی وزیر کی فدرال بی امر را بگین سر تلویزیون لبدم دیان کامیرا او تی با تسلیم به ام کی ام دابین یکی اما نه آمدنین اما چی اگری بیش گلا ساوچنو کی بیش گلا بازرگانی بیش گلا نخواردنی ما فی خلق تو جر جر خاک که همی نود به بنزین بو گرانی بکری ای خلق چی بکا یعنی اینجا خلقش در یعنی براستی خلق اشتا قناعت که هیچ متمانه که بند صلات نماو بلا نکان خوی نبات سر و هر لم مسئله چون که حیاتیه چون نسا مچل بغاوه دالیه ده بو امم پاشو کوت و بس بر رزما
1: دعا کوت
2: یا سبا هتا کفلی گله هیچ خمیکتی موشت هنده ولا رابر دعا طيب سامي مثلا بون من داوي صوبي استكاي كتاد نرا اسا اوشنا ما راس خولي ابر اي نيره دو انا كره ما بس مو باشتني شد اوي امش بيشكش بوان بكري بس دوي بغا دولمنه بغا مصافي بالاوغي اهلي نيه بالاوغي حكوميه او انا بو حكمت كاره كان بالاوغي غوري انا لك بلاي لبيجي اخواره ولا دور كواتا انجا خالد كشك زور مهمه او اطمئنانش يعني ام بالاوغاني كالهريم هيبي اجنامنا اكري بشك لو بن بوان اوان بي بالاون بمرج بشاصو بنجابت بشاصو بنجاب بنزين نو تيج بسيك 1500 اسا تو حكومه الذات نو لها نيما صوده 1000 لي سنه بازرغانيكا
1: بازرغانيكا
2: بسر مالي هجارو بسد ماوي خلقي ام كردستان يعني تو فينا بتشاوي خد لحق لبغا بسيك وفي انصايك برمي ليرة حكومة أداتي خوشي خلقها رامالكا وبرمي الرزكا وتنكركاتو برمي البينو بصود هذا أداتي بس يعني بس رواكا ما نيواي أم حكومة اللم بابا فشلي هنا ويا بها مهولا كان وأبرها أولا كان يزور وقناعتك باشي لا يتواوي فلما ترى لا بغا دروس بوا كإن شاء الله من أميد موايا أم لجنة بكم الله توصي زور باشويت ولا خزمتي هولاتي أنا أبيو ولا دوا جاريشا ام توسيانا ديتا برلمانوا برلمان دنيا سريع او كاتك دنيا فابندي دروزكا ان شاء الله بر اوار
1: ان شاء الله بهيوان لهفتي داتوا انجامي كي دقوش كهري لو لي جنوب ويكا سوتمني الى هريم كل
2: ويكت واندري امل لشني امان دربه يدري بشت ناو بازو شارشي واتحاد فيدرالي كوا حكومتي بغاتك في ليبكا او كاتو كنت تواوي
1: عراق
2: برزبو بهم ويكو يغوا شكا لا دستوره اما فيش بواء بس همیشه لا دستور هاولاتیان یکسان ده تواوی عراق با کردستان و بهرام و هموی یکسان لمافو لارکا بو ابي هاولاتی اگ لخوار و بشواسو پنجاب بس 1000 برمی گازی بشواسو به لیرا با پنج اونه به بو اما مخالفه دستوره و اما پشتمان به ما بستوا و اوزی و کسره
1: که پلمان پشتمان ببرگ دستوریش بستوا
2: کسره که پلمان تو اجبارکی یا سره که حکمت تو علی ظلم هیا علی نعدارتی هیا اما لادان لدستور
1: زور
2: بایا تا اشتش که حل نبوه خطای حکمتی هره اما صاو بیز ملیارکا چنی پیشو تا تسلیمی کرد خوی استحل لکو کرنوی ام پاری کاربایت والا چنی اندست کتو دو تریلیون دلار لای خلق نبود، دو تریلیون دینار. لصافن زاینش کن. خود چند روزه کی ما؟ من این تریلیونی که انجام کردم.
1: زمان.
2: ای خود تو دنیم بام تریلیونه چندین جار صاحب بیزنسیاری
1: میگی. و چند مال بنیاری؟
2: آه، یعنی امانه بداخوا. درک اوتون با بازرگانی کردن بداخوا. لحمو رو کن و چونش کسی اینا سپایک من نیست، دستوریک من نیست، محکمه یک من نیه هم خلق ریپی خور بیان محکمه هولی رو. إسلاماني يعني هيشتك كمقاوماتي راقرتني دولتي يقبي حكومتي يقبي هريم يقبي أمان بلام إتر وضعك هي اللي راها تو تبيش وتأسى برداوة بيه بوي لم مسألانا لحمو بابا كان كتوي بني أمان بازرغان وق بازرغان يقدر كوتن ندا بداخي كي زورا وكأبوا لإستايا بوشي وزيري كي نوتي بغاء ما دبي يا أوكاتيك موشكا من يقرتوش كاتك يكر أزاني سروشي محكمة اتحاد الشيوت وتي والله قلبي يعتصر يعطى يعني ظلم أسوته ظلم أكله ظلم أبرجيه بخلطي كردستان أنت ويبر يا ركية إيه أما أنا ناسا مجداني أني ملتي خواني براسي أما زور بداخوك أعم كيش كيشيك أبو هارك يشان أبوها لسا حكومتي هريم أتواني وفدي بني لي ليك ساعتا هم كشكان سهر سربيا ملكا كوفن جهازة برمي لك إمزاي بك فرمو أو هريم من بطاقه
1: سوطة مريم أبو بنيرا زور آسان
2: تو قصي كرك أبلا رايقيا تحداي كرت
1: دكتور البال أم قصية فراكسيوني دا صلاتي هريم فراكسيوني كان دا صلاتي هريم مثلا فراكسيوني بارتيا بيشيتيا قصي دا كان إستا كدلين لانه كان يوبوزيون الرازي نبون بويكا رجي سوتماني بو هريم زياد بكري ام قسيان فريدا ويسا
2: اي باش
1: اما رون كيتو بو هاولاتيان كما بس يعني لما تشيه
2: بو شي بري بو شي مزامان نكرت
1: بلا
2: وتمان بو زيايكين شكو خلو في دو او نهبو بو هر گران بو ايش از جاي كان زمان چي هر وكو پيشونه به و يا دكتور جماعه خسي كي جواني گوتي هر 329 كي بي كامل نايكم بو چك ازان اما ازمون مان هي لو پيش نك 140 برميل 1000 برميل 400000 برميل تن لا بو
1: دان زي 600000 برميل يعني فروش
2: جاري و ابو ورا يعني كان اك بو اسم زياي كم تو بازرگاني كي زياتر بس من واكي زياي شي كم حد لحوص او بنزاك نايت اخواره اقبل برسلنا بيته
1: والله والله
2: بو اما اما امانه ازمون كراو امانه باشل او كواله باغنيه رابريوي كي خراب يعني هي لمساله علم لا تشاو شنو هي على بازرگاني كردن بس قوتوناني خلقو او هو مو شان اخوات اسا قرض لهواتي ولا غير خوي قرضار نايته أبينيت شون على كارباك أو قرزك أو أي برم بلام خوي أهم باري خلقي لا يا نايا دو يعني باري بنك كان يا بردو باري هيوا يا برد
1: نخش خانه
2: هيوا نخش خانه هيوا باري مقاول كان سكن مقاول هي لصان هو في جنب باري كان لا حكمة حكمة نانا دو بي باسر كان جورا كان أو من أقادر باسر كان جورا هي كن مليار لا حكمتها يعني أمانة زور مصيبة يعني ساشتي كان داينا وتتصورك اشتي كان داينا يعني تصورناك هاولاتي تصورناك مثلا لقها يا مال بندها ناوشها يا حزبك اي بي وتوكاك برو كومبانيا هيك داني خوخو بجينا حزب لقا كوبرا بريو مال بندا كوبرا بريو هيا تشيا كام لقا اشي كومبانيا هيك داني دو محامي هنا ديلي لقل بازر كان كاريك على تو مخاول او يشاكي ولا من لا حكم ايش قوه ماشي كم نيويبو من نيويبو اي بازر كان كان زن دري امو نبي ايش كي نار هاتن اعمش عند هنا ويسا شي ظلم كي غوري ابا تو بي لقيك ناو تشي يامل بنديك بيت بناوي خوجيني وا شو خوجيني لسر بازر كاني مثلا بازر كاني ام ولاتي خمان خوي اكاب بلا باش بزور بوشي كارا كان الى حكمه برا فرنه حكمه ايش كازنك للقى كول الناس كوشتك هاتوا ناشار امزاياك بس رجعنا كل الى بناشاري خوي قنزازك كا بلا نيوي بابا او بوي او نا توسيدي
1: يعني فرتوفيا لي واد وزرا
2: فرتوفيا لي واد وزي وتو بو باز رجعنا شي غور للملاطا ابيني تو اما امانه شريكنا بالله قال يا شان جينيك بس رجعنا هي بو يرام تو لا قام عليه تو دو صاله ايشكي ليو قرأي وتمانا بأخوي بقري إسا خو قرتو يلا ولا
1: بمشي وازا
2: من متابعة يانكا مراقبة يانكا إيش يان بو ماشي ناكا يعني بازرقان بسر بازرقان كان نشتيمانا وبازرقان كان نشتيمان إيش هني تشيبكا يعني توك إيش نروا إيش نروا راي بقرن أقر تأيدك حزبي لقالانا بي
1: أفقيل بناساري
2: بناساري أبي بلاي
1: كواتا بابتك اللي رو سريال قبوه امزاتان لك اللي سرو بابتا
2: او بله زاني ما چوكا بلغمان لابو ازمون يكي چن سال 2004 دوا و 2026 چن سالكا او نزي كي ده سالكا
1: 12 سالكا
2: 12 سالكا
1: 12 سال
2: اي باش تو 12 سال ازموني 12 سال من لايه كوا بزين هر لبغا ل 2012 و كشواسو پنجايا تا يسهر شواسو پنجايا بزين نكرو چوكا هاولاتي لبه موسى دوانا كو دوزيك لي مثلا حور هات سر شقا
1: جوان
2: براس بلام ير بدا خوي تسر شقا او غريان سكايتي فيا كان ريغو ناين دا ريغو ناين دا واي ما في خوك
1: جوان دكتور اگر او باسي سو تمانيه كمان بغشتي كر كا ان شاء الله لم هفته دا هاتوا ام لجنه
2: ايش كان بر كوتو تسهر غي خوي
1: كبر او بروا كان نتيجه ان شاء الله بويك خلقيش تشاورواني او ان شاء الله بامید نبن بويك كوتايبم قرخ كاري ونرغ برزي سو تمانيه بيا بابتي بلا برسكنو فرمان براني خانش امش بابتي كي ديكي كا كيشه بو دروز بو لهرم اما تشاورواني چين لبغداد بويك بانجام كانن بكيو گشتوا
2: خوي اما بلا بس كنا دام زران دني هشتاو و 9000 كسكا او كعقد انت استا سي كمكا خان نشينان ك او اكراميه نايلت يا كل اخوار اي بيان ادري وهر وها درمان هاو تا كردني موچي زنداني سياسي و كم اندامان لقلب غا وتركو مرايت يا كان امانه حکومتی هریم امی آماده کرده کو رای گیرد و کو رای گیرد اما شته کی زود زود باش چکه من لبغا پارلمانتر لبغا هتا و کو حکومتی هریم نه پیمان نلی یعنی دیاری نکاله بودجه بله من آنم پیویسه با پل بس کرد نوا یعنی تو پلی ام خالک برزکی تو موشکا زیاد که با کوی گشتی دوانه 6 میلیارد که ای بی حکومت اما برز که تو جام قناغه اگر وکو باز کرا و بلاو کرا و هنگاوی کی باشه بس سی قناغه ما قناغی یکم قناغی دوم چیه ام لیجنیه بتوانه ام داوا کاریانه لناو بودجه حکومتا پیشوی بینی با پرلمان تثبیتی که یعنی ریکوتنی کی باش بکار لگل حکومتی فیدرالا که ام داوا کاری رواو داوا کراوی زور زور گرینگی ایمه یا ابی ام داخل کن اما زور زومی بتوانن چکا حکومت این یرید لمانی دا لوانه حکومت که دانشتینی خوی اکا چی پیویستا دا کیا کیا کیا امانا امی هرمیش داخل اکا بناو لسر او پروژه یاسای بودجه که بو پرلمان اما خالی دوهم اگر حکومت بتوانی ام لجنهی که هیتی سرکوتوبی بتوانی دیبلوماسیتی که باش بکار بینه و حقی خوی باش پیش کش بکار بتوانی قناعت با حکومت که بوی بخواد ناو بودجه سال 2027 اما قناقی دوام توا بود قناقی سیم چی؟ ایشی ایم دست بیا کار بتوانی لپرلمانا لوبی باب کن دنی باب کن و تیه پاره اوی که حکومتی هرم دعوی کردوه لبودجه حکومت ها تصفید بوا یا تا پرلمان او لپرلمان ایم دنی بین چکا براسی او خالانی باس ما که زور زور گرنگا و پیوسته که تاک به تاکی هرمی کردو ساله
1: یعنی اگر اما بابتی پله برس کردن و خانن شینان و گریه بستکان و همو امانه زندانی سه هموی یعنی با پی وردکاری تاو نیر درم
2: اوی رای گیان اخیر اما که خوین معنی و حکومت تقریبا هفته دو هفته لماو پیش وزارت دارایی هرم امی را گیاند اگر اما وک اوی رای گیان من خوین نوشتی که زازا باش ابی اما بشتی بلین شتی باش بلین باش بلام آزادی که لواه لناو می پروژه بودجی حکومت که خوی دای انی دعوا لپلمان که بوی مصادقی بکه جیجی که امید لپلمان بتوانیم تثبیتی که اینو با دنگان یک لایی کنیم
1: و تا اما که هاتو بینیو تانه مثلا برده کاری که درسته بمشه
2: شتی زور باشی تیایا و جیجی دست خوشی هم
1: بلا ایس لعراق لبرس کردن و راجی را دکتور اگر او پرسیاره
2: همی بیکاوا همی بیکاوا اکری اوانش دعوا کن که لبرس کردن و زور دم یک نیه او که ایرا بزرگ بزنیاری نیه لکه و راجی را بله باز کرده و کپل باز کرده امسال بگشتی بریاری لسر ایره و لپلمانا چکه براسی دعوه کاری که روایه موچه خور قربانی زوری دعوه یعنی چند سال بتایبتی لحره مایا هیا سه جاره سه جار ما فی خوی فوتاوه سه جار از این چکه همو موچه که لسر او بنده با فی او زیاو کمکا
1: که ما فکی زوری فوتا دکتور دواوته چیه بو پرلمان تاره اوانی که لگلتان به یک و او کار اکن پیاد ساون بو ناو لیجنه که این داوه کاری بو اوان بو خلق گیرین بوی چاو برچاو رون بنده سر امبابتا
2: والله ایشی باش کرا و یعنی تنها فراکسیونی که حد هموش یعنی سامن لفراکسیونی که اینی پارتی بینی من که الان با تسلیم بیکی
1: لونش هایی یعنی
2: هایی من یکی یک قصه نگا باکم والله حق تسلیم کرا بس حكومتك اول تيناق يعني بلا ما دارك انا شان وين قناعتي ابو دروس بو بلان داخل كم اوان ببريالي حزب يعني
1: فشاري على السلام
2: فشاري على السلام برادراني اكيد احمد مفتي كان باش اكيد هذا دروتي باش تشار السلام هيك باش كشي ام احمد 50000 بلمي لك بيت يعني يكيتيش او هل لقى اوايا
1: وكو تاك تاك برلمان تاركان يعني
2: فالحم
1: هم لقلت انا
2: بالرواقي اوي توزي وجداني زنديبه الله أما باشتي حالة إن شاء الله هالواجه بيو استعداد وآمادة كاريكي باشي يعني بلمان تاركاني تري فراكسيونا كان بقشتي أو كردوستان شو كاكا ظلمك زورة ظلمك قورية إنجا خلقشتوتا يعني جاني براستي يعني سامن بيانيان بيش نيجي بياني كيما دالواتن بونيوش أبينم داي مالي أما لاي بزي خاني شاري داي سهر الرزبوة تا أو سهره أو هم سهره إيه فقيرة شو يليا ناخي يليا أوسته هموش سهره هجارد سهرێکی دەوڵەمەندی تیا نابینی نادیرن ئێم خەڵکە بۆوە لە ناوی چیشە زانی توێنە چیە ١٢٥٠ چەندێکی فەرقە ٤٥٠ چل لیتر تیەکە ١٦٠٠ بۆ ١٦٠٠ ئەم ئەگەر بەریشی کرد بۆ ١٦٠٠ شەو خەو لە خۆی ئەتۆرنی لە یاوەستێ ئەگەر ناچار نەبی ئەمە ئەکا نایکە ١٦٠٠ ئەکا ئەم ئەگەر بەریشی کرد
1: لەگەڵەوەش مامەسا گلەییان هەیە کە ئەو کوالەتی بەنزینەش
2: اینجا بە ئەوەش بووە سێ لەو
1: لاوەتی بوو هەموو خەسارێک
2: ئەوەش زوڵمێکی گەورەیە بەداخەوە یعنی بە زۆر زۆر بەداخەوە
1: دکتۆر
2: هەتا باسی لاوازی و گەندەڵی و شکستی ئەم دەسەڵاتە بکە یەشا کەمە بەڕاستی لە هەموو ڕوێن کە پەرلەمانتارێک پەرلەمانەکە ئەوە ٢ ساڵە خەڵە دەنیا پەرلەمانێک ڕاگری کە تەفسیری کەرامەت و ئیرادە و ویستی گەلێرەکە لە کاتێک ئەمە هێشتا لە قۆناغی ڕزگاری خوازیین هێشتا نەگەیشتوینێتە دەوڵەت هێشتا لە قۆناغی خەباتین تۆ بێ لە قۆناغی خەباتە وەزعی هاتبێتە پێشەوە کە بۆی وەزعی باردۆخی نێودەوڵەتیەوە تۆ خاوەنی دەسەڵات و حکوومەت و ئیداری خۆ بی چەند ساڵە کار بەڕێکەر بی کە ڕێکۆردی شکان لە جیهانە شتیوانە بۆ پەرلەمانێک ٢ ساڵە ڕاگر لەسەر پۆست یانچەنی لەسەر پارە پۆستیانی لێوانە ئەوە ئەگەێنێ پێی کاکە و لایەک داوای ئەو پۆستا کە ئاویکە تۆ بین دەسەڵاتێکی هەبێ لە پێناوی هەموو گیرفانەکانی ژیان پڕ بۆتەوە خۆیان مناڵیان نەوەکانیان بڕۆ بانقەکان پڕە پارەنی بیاری بە پاراکە پێی بی ئاوا ئیسیخفاف گاڵتە بە دامەزراوەیەکی وەکو پەرلەمان بکەیت ئەو سەو ئەو نە پەرلەمانتان لە کوردستانە هەمووی هەست بە ئازارەکە وەڵاهی وایە نەبینم شەرمەزارە ئەڵێ ئەمانە شەرمەزاریان کردی من مامۆسای زانکۆ بووم ئێستا ئەچمە بۆ زانکۆکەم ناوم نییە لەوێ موچە وەرەگرم ئەڵی زاق نازانم چی چی بکەم بدی هەلی بەڕاستییان ئەمانیان میلەتیان تووشی یعنی نازان بڵێن تووشی نائومێدی کردووە ئەوە ئەو بچووکترین قسەیەکە بیکەین ئەون هەست بە بەرپسیارەتی ناکەن لە کاتێککە هەموو چوار دەورمان ئاگرە دنیا شەڕە ئەگەر هەیە ئەمە لە دەستی ئێمە ئەوە باکوور چەک دانرا ئەوە باش ئەوە ڕۆژ تەواو یعنی مەزڵوم عەبدی لەکوێەوە ئێستا بۆتە ڕاوێشکاری ئەحمەد شارە ئەوە ئێران زەحمەدە چکە لە ئێران ئێستا لە بەرامبەر هەر جوڵانەوەیەکە مجاهیدی کوردی موسڵمانی دروست کردووە وی کورد بە کوی بابەشە ڕگەشتێ ڕووە هەر ئێرە هەیە ٥٠ ملیۆن خەڵک چاوەڕێیەکە ئەمەش ئەمە هەموو ئەو هەست و شعورەیەکە یانە بەرامبەر بە چاوی خۆ تۆ ڕۆژ ئاوا ئەبینی ئێ هەر تۆ چاوەڕێ چی ئەەکەی تۆ خۆ بەدەستی خۆ بە پاچ و قوڵنگی خۆت قەڵای پەرلەمانێ کە بە خوێن و ئازار و ئەشکەنجە دروست بۆ بیڕوخێنیت بەڕاستی هەرچی لەسەر ئەمانە بڵێ هێشتا کەمە یعنی گەشتۆتە ئینحراف و لادانی ئەخلاقی ویژدان نەبوونی ئەژویژدان نەبوونی ئیرادە یعنی بەزەی بەم خەبات و مێژووە پڕ لە خوێنانەیەتەوە بێ ئەوانە حساب بۆ میلەت و خەبات و خوێن و پەرلەمان و ئیرادەی خەڵک و ئێسش ئەم بازرگانی کە بەسەر قووت و موچە و بنزین و نەوت و گاز و هەموو
1: شتێک دکتۆر کۆتایی بەرنامەکەمان کۆتایی هاتووە بەزی ئەوەنە پێمان بڵێ ئومێدت هەیە یعنی کە بودجەی ٢٠٢٧ لەم چەند مانگی داهاتوو لە ناو ٢٠٢٦ هاوین پێشەوەی بگەنێ ناو ٢٠٢٧ بگاتە پەرلەمان و دەنگی لەسەر بدرێ و جێبەجێ بکرێت
2: وەڵاهی کاک بێستون ئیرادەیەکی باشە عەلی زەیدی ئەوە خۆی ڕایگەیاند کە هیچ جیاوازیەک نییە لە نێوان هاوڵاتیانی هەرێم و بە خواری عێراق ئەم وەزیری دارایش ڕاستە تۆزێک جددی و ئەوەیە بەڵام لە بەرامبەر مافی خەڵکە ئامادەی تایە یعنی ئامادەی نیە زوڵم بکە یعنی ئەوەی پێوەی دیارە بەگشتی پەرلەمانتارەکان یعنی ئیشەئەڵڵا خۆی کێشەی عێراق کاک بێستن پەیوەندی کاتیە پەیوەندی بەگەری هورمزەوەیە هێنا عێراق لە ئەساسە دەوڵەمەنە لە ڕووی ئیقتیسادی لە ڕووی بازرگانیەوە لە ڕووی
1: یەدەگیراوە
2: لە ڕووی یەدەگەوە وهروها نەوتێکی تایبەتی هەیە وهروها ئاسەند لە هەموو ڕێکۆ توانێت عێراق ببووژێتەوە ئەنی کاتیەتی ئەپەڕێ بە قەنەعەتی ئینشاءەڵڵا
1: زور سپاس بو برز دکتور عمر محمد بینجوانی اندامی پرلمانی عراق لفراکسیون یک رتوگه بخوشحالی امرو لنا استودیو لگل منه بو و قصه کدن لسر چار سر کرنی قیرانی سو تمانی که انشالله ببشتیوانی خواه لفته دهت و انجامی باش بره دیدی انشالله سپاس دکتور
2: سپاس دارمان
1: بم شویهتی نکو تلقی امرو لبرنامه لگل نوینران تلقی که دیکه بخوای گورتان اسپیرین خواتم بده
0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتن لای ایمه بودروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکانتن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11
3: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشه بو منال کانتان کوملگی پروردی آسیا به خوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگو بخچو قطابخانی کوملگی پروردی آسیا و بونی پروردی که هملاینو چندین تویجه روستافی بسپورو دلسوز و باشترین پروگرامو خزمتگزاری چاوری منال نزار کانتانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کوملگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کوملگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکوملگی پرورده آسیا دهاتو که گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-372-6000
4: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبی تا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان آزیه و گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی مطمئن و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی ده توی سلیمانی
5: هنجوینی اصلی شهر ندو جارو نسی و نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب دره چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجوین هنجوینی اصلی شهر ایوش اطوان تعقیق کنو
6: هنجوینی اصلی شهر هم هرزان و هم نایب با دسکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0507-428-0002 0551-502-87
5: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندیخان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمت یکا گیاندن منه بوناو شاد استمانی و دورو بری
7: کادش میریاد با کاتی هرمی کردستان

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يواراني درود كوري ذكرو چراي فكرو درياي محبة محمد صلى الله عليه وسلم سنوري آوابوني خمو بيري رزقاري إيمانو رهي لباراني رحمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
1: سلامي إليك صلاتي عليك رسول السلام
2: عليك السلام
0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم فرمویتی انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق امش ليادي لدايق بوني دا بلين نوية كينوا كبابندي روشتو آكار برزو پسندكان بين

0: سرورمان محمد صلى الله عليه وسلم فرميتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يمش ليادي لدي بوني دا بلين نودكي نوا كتنها وتي خير لزارمان بيت دروا أقرنا بيدن دبين محمد محمد مجتبى يا مصطفى
1: مروفایتی بهاتنی حضرت محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم لنهامت یک گورکان رزگاری بود.

0: piştû de kir de xêr û sedeqe û çaka
1: Joana. Ka sefer deken, geç deken, nalakan gleyid lê naken? Lan cemane li daya çon, ku de bi awa?
0: Be ekidi bidayet ba, bidayet ahan da giriyan jledu. Balam istek ki xalka ki de binin han da zar lagarim din amni baraya daken, dilin da o alem alo da giriyan, bixoy da roji pedati.
1: Rahatu.
0: Fe rahatina, fe rahatina.
1: Feri şit kirdun ka xoan ber persiyareti xoan hal girin ka kato dura bilayan. Nza basi işi malo dero kin, çen giringa afred yani bituani hem ber persiyareti malo nalo havseri hal gire u hem İşi deri şok, eseleri danıştı, işi deri şevak
0: ediyor. Valla, emin her dükkan, yani ha, vaku yek rada girim. Valla, ama haka bedeyen değil mi o iştanış, ve ekidi, hamuşta çiyanlı bu ova dakam, zebe zedekam, yani hamuşta çiyan heyle mali, pevistiyan be hiç niye. Yani o mne kirdi ka, yek avay min peva diyar bi, be min yan peva diyar bi. Avan da yele nev yan nima. Faydalar öyle hoşgörüyor, şu mrazi biz zırdan yandı.
1: Bazı bu basit kir. O da seri bernama kıpkatı o basi ne keli. O ben ağam lım nalakan te basi şi ne geyi.
0: Bekir, bil fal.
1: Zor başa. Basi, avad kirt ka ima la mousimi bonu muna agar bu umru o ana bütün. İle mousimi had tiyakan?
0: Kati mousimi had. Bekidi ziyatır sahib şerike kan. Navi khoyan ayn awanij denusun. Navi yandır da tiyle bu hadi. کاتی موسمی حدی به خوش شریک کان همو ناوی خو یاند نوسن وکو خلق ناوی یاند درتی اما ل 2019 و ماشاءالله ی بناوی خو ماند نوسین درناتی نا
1: درناتی
0: نا والله ناوی درنات صح حدی بس حدی حدی زور کردیا کاتی کلا گر منیش حدی کر ها ناوی منی ل پیشو دانا ناوی من درتم جب به محرم نادم دی ساندو بار ل گلم نش هاتو حدی و ناوی شمان تصاله دنوسین حدی ناوی درنات سوا طبعا من دس خوشي لوزارتي اوقاف دكم وزارتي حج عمره كوا او كومبانيا يعني كده سن كاتي موسمي حجي مراستي زور زور لهمور وشي اغاداري او ميواناني ماري خواي قولنا يعني هيتس او تشيان نيا يعني بوشاية تشي يعني باسي بكيلي دس خوشيان لي دكم ليروا اما راستا قوتم او كاتيها حمله داره که زور زور امیان ببی بکنه بذیهش بالام است وزارتی اوقاف وزارتی
1: یعنی اول مکانیان باش کردو
0: است زور زور باشیان کردو بالای
1: باش او چند سال که ناوت ناوت ناتو تو کو کمپانی کتان نخوش نیه ل ماله بی تو سرپرستی نکی تو خریدی بی
0: زور زور نخوش کات که ها حدی کند تن لو حدی باور بکه که دبینم ل تلویزیون تماشاده کم گریانم دی فردوام دگریم او سی مانگی که امن لها هاوليري من ناس ميوندر باوركم يواني سنتري دليما
1: لبرتي
0: تكت نخوشي دلم
1: هيا نخوشي دلت هيا
0: زور زور خميش دخوم كاتك امن نابي خمي بخوم كخميش دخوم يكسر لخودة تم اكسيدين لدلم نامينة
1: لخفتا داخلي خصخانا
0: كري اهلا والله
1: كواتا ان شاء الله ناوتا اندرتي ان
0: شاء الله خواي قورة بقسمت الدكا وبي او شتي من مزاني كوا امن نوم
1: ان شاء الله ان شاء الله ما مصاقيان بس لا یعنی خانمانه که این ایما استلوانه یا کچه که جوان دانیشه با دیار ایما و حزب کاد براستی ام ایشی توب کاد هرچن نظام هسته کم ایشه که ونده پیروز حز نکم بلیم ایش کاری که پیروز که استا جناب تانی کن حزه که دست پیب کاد چون دست پیب کاد لطیه و دست پیب کاد چون هنگاو کانی یکمی بنید بوی اها الهام اگل تو ور بگرید
0: اولی با عمره چی بخوی بکاتن اها شارزایی چی پیا بکا دوايك هيتس يعني هيتش تك زحمة دنيا راسة تمشادة كي بيت زحمتها بلا مخوي قولوا لت أصلاً دك تك إيش كت بيروزا بباكو راسة وتشي قوتم درستش بينا إيش خيانة لا إيش خود نكي خوي قولوا بيش جريد دك وسر كوت دبي أوي هر إيش تشي دك إيش دست يا أو زهر إيش كا عفرة تديو دست بيبكا بعد دست بيبكا تساو نترزي نترزبي أما شفرق ما تسي يعني مش دطوانين إيش بكين ها كاتي صحابة كان كاتك كده تسون الشري لقى في غنبري خو عليه الصلاة والسلام خو أفرتش ده تسول أبو الشري لو تسد تسو أوي ده داب سلمانان وخواردني على أبو يان دروز ذكر وبرينا كان يان سارج ذكر كاتك كان سيبي كتي زحش ها لقى في غنبري خو عليه الصلاة والسلام طبعا وأنا محرمي خو يان لقى أبو في غنبري خو عليه الصلاة والسلام داري خزانة خوي لقى خوي دبر لبو الشري نسيبي كتي زحش رضا ورحمة خوي ليبي كاتك اویش صحابی پیغمبری بو که تکه ها هاد لبو شری احد که لبو اوی هات بو ئاوی بدە

ئایا پێویستە هەموو مرۆڤەکان بە جیاوازی هەموو ئاینەکانیشەوە بڕوا بێنن بە محەممەد سەلی الله علیه و سەلەم پێغەمبەر و دواپەیامی خوا کە قورئانە کە کۆکراوی هەموو ڕاستیەکانە لە بواری عەقیدە و عیبادات و قیەم و ئەخلاق و لەگەڵ بەکارهێنانی عەقڵی مرۆڤەکان بەم شێوەیە جوانترین و دروستترین بەرنامەی ژیان ئەنجام ئەدرێ بۆ مرۆڤەکان إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا زورنا دروستا يخواه بيت بلام چن آيني بو مروفا كان بنيريو پيناسي خوي بكات هر يك بجوري بجولك كان بلي عزير كوري منو بمسيح كان بلي عيسى كوري منو بمحمد بلي من تاكو تنهامو نلا كزبومو نكسم ليبوو هاوی نمنیه جا اگر تورات و انجیل و هر پراوی کی تری آسمان وک قرآن وایو جیاوازیان نیه کوابو با وک یک بینو قرآن حکم بیت اگینا یک خواو چن آینه کی جیاواز بتایبتی لعقیده و عباداتا راس نیه اکلی لبرنامه روشانه دا جیاوازی بو بیت بگویری بارو ظروفی ملتان اویشی تواو کرد با آیتی اليوم اکملت لکم دینکم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا براس كنوي أو راستياني براو آينة پيشوكان خواي زاناو دانا داواي لهموشوين كوتواني آينة پيشوكانو همو مروفاياتي كرت كورن كوتا پيامي خومتان بو انيرم كقرآن با كوتا پيغمبراك محمد صلى الله عليه وسلم پيويست لسر هموان جرايالي بكن ایتر قرآن سنتر و مرجع با راستی و درستی همو آینکان جا سرطای سورتی البقره الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون مروفاكان بولين أكاد بچوار تاقموا تنها يكم يانوصف أكاتو أهل نجاتن يكم إيمان دار دوهم كافرون سيهم منافقون چوارم أهل الكتاب كزور حواريان لغل أكاتو بانجيان أكات بولاي كوتا پياميو كوتا پيغمبرو إعلاني كرتكا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ديناكري يخداو بلام چندينك جياواس قبول بكات لعقيدة وعبادتا جا اگر آينكاني تر وق قرآن وان قبول مانا اگر جياوازيان هيا كاميان راستا لمبشدا و لكوتاي انباسدا حز اكم زور دل سوزان عرستام كم انباسا باسي آين برواپي و راستي و درستي پيوندي بجياني حتى حتاي قيامتا وهيا كخواي گورو درستكار و روزي درمان تنها خوي لسر بناغي او آيني رازي بوا آين من بيت ورضيت لكم الإسلام دينا ليمان أبرسيتوا وقرآن كوتا پيامي خوايا بو بندكاني اگر آينو پراوكاني تر وك قرآن وايو دسكاري نكراو پيچواني ام كوتا پراوي تيانيا كوابو زور باشو يك ايمانو يك عبادتو يك قيامو اخلاق بلام اگر جياوازي تيايا دیناکری با یک کد خواهی گوره دو سه آراسی جیاوازی هبید با مروفکان یک سدم و ناشکری قرآن تابعی اوان بید با یه با کشلم بشه دا دروز نکینو قرآن هی خواه نهی محمدو نهی عربا قل یا ایوها الناس اینی رسول الله ایلیکم جمیعا با مروفکان آش ببن لگل خالقیانو بپی آراسی قرآن بلان بو چاکسازی جیان من عقل بکار بینین و گلانی پیش کوتو او کاد دنیا و قیامت ابینوا اگر نا لکم دینکم والیدین بلان لتعارفو انجام بدینو پیکو بجین دواتر لقیامت هر کز ولامی خوی آماده بکاد بیسرانی برس اوی لماوی رابردو دا گو بیستی بون خویند نوی بشیگ بو لکتیبی چمک اسلامی کن دیدو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویند نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاژ امید احمد تا خویند نوی بشیگی تریم کتیبا بخوای گورتان اسپیرین خواتان لگلت

0: درود بحر نور روج ايماني كاني درود درياي محبات انا سكاني شيانوا تشوي ريهتا هتا يون اجتماعي تشاوروان كراو قران بدوي او ديواناني كبيريان لخوش يكاني خويا نكردو تشافيان لبلو بارو بارون ابو تشاوي بنايتان بكنو ايمانتان رزقار بكن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يواراني درود كوري ذكرو چراي فكرو درياي محبة محمد صلى الله عليه وسلم سنوري آوابوني خمو بيري رزقاري إيمانو رهي لباران رحمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
1: سلامي إليك صلاتي عليك رسول السلام
2: عليك السلام
0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

اوانه بخيالي خوان وادزانن خدا او او كسانت دخلتينن كبا ورداري راسقينن كتي جقل خوان كسان بي ناخلتيت بلام هزناكنو فامناكنو بيرناكنو

اوانن لدلو درونيان دان نخوشي بي باوري و حسوديو كي نهيا خداش بسر خصني حق و ايمان داران اوان دي تر درديان گرانو كاري گردكاتو سزايشي سختيش لدنيا و قيامت دا چاوريان